0: ساعات يعني تسمع روايات حلوة.
1: روايات حلوة يعني كم مرة روايات؟ عندي كم رسالة؟ كم كتابة؟ أني كم عارف؟
2: Maya, Mitrata, Pradeep, Samantha, Sruchya, Dr. Nirmayika Kura, Budhau, Shodau, Ani, Kulira Kura Karo.